0: dhalinteena uguma faa'iidaystaan. hadday shaqo la'aan noqoto waxay samayn karaan inay badda bartaan oo ka kalluumaystaan oo wax soo saar ay u jihaystaan. laakiin
1: idinkaa dowlada soo jihaysaan oo howlahaas aad gacan ku siisaan, soo xaqdin kuma laha dhalinyaro.
0: Anaga dhalinyarada waa jihaynaynaa, laakiin imkaaniyaad iyo dhaqaale oo waxay u baahan tahay suurtagala. imkaaniyaadkeena anagu waa iska yaryahay, dowlad goboleed waa garan kartaa maxamedow. laakiin waxaan samayn karnaa annaga inaan la dirirno falalkan foosha xun ee burcad badnimada inay dib u soo noqon, oo dhinaca ammaanka xeebaha aan xoojinno, muxuu ahaa kalluumaysiga sharci darrada laftigeeda aan la dirirno. imkaaniyaadkaas gaadiidka baddana hadda waxaan qorsheynaynaa inaan maaragtaa abuurno oo suurtageliya in ammaanka xeebaheena la xaqiijiyo dhinaca badda.
1: waaya cabdirasaaq, haddaad ku soo noqotid, dabcan waxyaabaha sababaya ama xididka arrimahan dhalinaya burcadbadnimada iyo in weeraro ay dhalinyaro burcadiha ay qaadaan oo xeebaha caalamiga ahi ay biyaha caalamiga ay ka doontaan maraakiib, deetana ay howlgallo noocaas ay dhaliyaan, waxyaabaha sababta u ah marka la fiiriyo waxyaabaha hoose ee dhalinaya arrintaas, haddii aad ku daadegto. dabcan waxaad markii hore tilmaamtay inay qeyb ka tahay kalluumaysiga sharci darrada, barigii horena waxaad tilmaamtay inuu jiray. maxaa hadda ku muuqda oo dhalinaya markaad dul istaagto?
2: walaal, factors fara badan baa dhalinaya. haddaa hadalkaygii dib kugu celiyo, dowlad la-aantu waa ka mid. dowlad hanan karta oo soomaaliya oo maanta baddeena 3,300 kilometer xeebta hanan kartaa ma jirto. navy la isku hallayn karo ciidana ma jiro. waxa hadda inoo shaqeeya waa coast guards. puntland haddaa un soo noqdo, ugu yaraan 1,600 weeye kilometer xeebta iyada ku gadaaman. ciidanka hadda joogo BNBF na dadaalkoodu ma yara. meesha laga yiraahda weye sagaar inteed waa ku dur. wixii ay qaban karto waa qabantay, laakiin mid aan laga maarmayn baa jirta, yaan la iska dhigin. collaboration in lala sameeyo ciidamada badda jita iyo international navisku waa muhiim, waa feer umarta. wadashaqaynta haddii la waayo, wax badda laga qaban karayaa ma jirto. markaan anagu bilaabaynay oo weliba hawsha nagu cusbayd, waxyaalaha aanu samaynay waxa weeye ciidamada NATO waxaanu kula kulanay AIL, waxaanu kula kulanay Bosaaso, intaba waxaanu geynaynay intaanan dhalinyarada lala dagaalamin, waxaa la geynayay oday dhaqameedyadii ciidamada madaxdoodii.
1: cabdirasaaq, oo lagiisoo kuga muuqato cabdirasaaq, xilligaas aad la dagaalamayseen idinku, sida wasiir bilow sheegay, caqabadahan ka jira adduunka, gaar ahaan baddan gacanka beershiya ilaa gacanka cadmeed ma jiraan, ma jirin xilliyadaas, oo culaysyada caalamiga ah hadda jiraa ma jiraan, sida wasiirku sheegay. marka wasiir bilow, haddaan u gudbo wasiir, waa sidee hadda wadashaqayntiina iyo cilaaqaadka aad la leedihiin ciidamada caalamiga ah ee aagaga badaha biyaha caalamiga ilaaliya?
0: hadda wax xiriir oo weyn hadda ma jiraan. dhinaca muxuu ahaa ciidamada badda xiriir way la sameeyaan oo way leeyihiin xiriir muxuu ahaa isgaarsiineed, laakiin xiriir awood badan oo iskaashi weli ma dhicin, mana jiro. oo waa la socotaayo marinkii ugu muhiimsanaa Hormuz, hadda dagaal baa ka socda oo waa lagu mashquulsan yahay. waddamada muxuu ahaa reer galbeedkana meesha ugu muhiimsan hadda ay dagaal kaga jiraan, oo muxuu ahaa sababaya in baddan kale muxuu ahaa ay gaabka uu ku dhaco bay sabab u tahay. marka xiriir weyn ma jiro, laakiin haddeer sida loo bunbuulinayo burcadbadeed inay noqonayn baa umalaynaya marka loo eego sida loola dagaalamayo dhinaca biriga.
1: soo halis jirta ma aha marka la eego, haddii ciidamada caalamiga ahaa ee biyaha caalamiga ka ilaalinayay kooxahaas falalka inay sameeyaan, haddii wadashaqayn xooggan aysan hadda saa sheegtayba aysan jirin, weli halistu soo ma sii ahaa mid muuqato jirta?
0: biyaha caalamiga halis weynaa ka jirta, waana muuqataa. caalamkuna waa muuqdaa, haddeerna waa meesha keliya oo furan oo muxuu ahaa halistaas ay wajahayaan caalamka. marka tala guuday u baahan tahay oo adduunka oo dhana, taas wacanaya hadda gaar noo ah ma
1: waayahay. bashiir maxamuud maxamed, caaqilka isaguna dooda nagula jira, haddii aan ku weydiiyo mataanan oo kale, xilliyadii ay xoogganaayeen burcadbadeeddu ee xeebaha ay aadka ugu xoogganaayeen oo maraakiib badan ay gacanta ku hayeen, waxyaabihii horey aad isleedahay waa u sababeen in burcaddu ay bilaabato xilligii hore iyo hadda ifafaalooyinka muuqdaa, ma isleeyihiin maxamuudo? بشيرو
3: ها طبعا مركب بعد بالأمانتي كل واحد يكون بالأطوين وين هي مراكب جريف ليال هي الدنيا فربضن أو كإيمان هي ذلك باكستان هي إيران هي ذلك اليمن أو بعض فوق علي أو حالتنا هي مثلاً بدأ هي مراكب وين مثلاً بدأ جريف ليال حتى قرق قراع عين ولا بحاجة أو ذلك مثلاً نفوذ على السبيل ها مركب أكيد ذلك بدأ كشف أيضاً أي واحد بالأمان إن مركب تبرك وقالن أو توقفان إذا برعبت بالأطوين بدن لو قليت عيد على متغام متغام رجعتي قوة قاسية هالزقة بصدق ولا على غطوا مركا هذا هدي جانت كيكيو كلا وصل بحب رعبادة هاي أتهم مش زين كل عمري يعني طبعا أول رعبادة حصل عبد الله كذا قيام وعيات إن هي ما متغام على نجاح ذاك كمان أي طلش شيء متغام كل رأي جزء هالقد قال ما يجي هذا واحد مدة دخل جزء هني متغام يوم قام تلو وقاطي كي متغام أو بنان كنا وسنت وسنت جنبه وعين هذا عالم هي متغام بدو قيام إنه تمجين مركا بالله وشان أردوك بالله وطي وعجانة كهرين بدي أهد فاروق أو شحيدة تجوغين هذا بدي واحد إذا ما تقعنا أو إرهالنا يمجران لكن وعي قريفة رمضان بفر بان بارس إنه أو دتك هذا السنة وغيرت بتقبر عدي فوهي ماها لكن هدي أكان يرسوق أفتاني أو العدد أفتاني أو كل كلنا قريان ثاني وتهوان
1: واي دو عيسى نسكو بان هدي أن وچو أبتد بري هوري لبكون يسديد دي إلى لبكون يسيالكي إلى لبكون يلوي تونكي أو حوق قبل عد بدأ دا للادق على ماي وحيا به السببي إلى عد بدأ دو أبو رانتو حلي قاس إيا حدا دي سو لبك علي انت حدا أي سمعين يعني أبو رتانك حدا الدنبي لبدا وحيا بدا مشكلة لها هي مكا سكو قوة تميسو أجيه واحد كلا دوانا شاجرة
2: وما سنتي مرر بدن بارشه هذا هو الشيء وكل علنا أنت وشريك شريف كلوميسي كشرع الدردا ورعبي وشريسة ورعبي وشريسة أم هيراتو أم هويراتو ولا لو واحد لا
1: تعطى ما حد كقوة الملك عندك بري جاس أوكله الملك هذا ده يعلم يسين واحد تري وشري شريفكو شريفك إني عيسى ملك لقى هاللي ما حد كقوة الملك هذا يعلم كبرعبي الملك اللي جيم
2: أنا جو واحد نتاريخ قرينا إن مراكيب لقفسن أو فيروس جو وسن مارك سي وسن آد أوفيدن مراكيب لسوق بتو شريف وشفتي ولا بحكم ديجي ميت بس كل شيء جاي وولتريت كعالم كمراكيب تأي عالم يعني واحد لعنة يوجنع سجى وقول كي بس ديت المراكيب في لس عالم خطر واحد نقول كرا هذا وقت جنع سجى أو شغال كي عرفها سمريا وحي لعنة يعرفها سمريا مراكيب سمريا سي إنديان أوشين كا بقينا يقبضوا هذا أما قاعن كعلمي مريسى وحي كسر لابان يعني ساوث أفريقيا مركو السودان يوروبي هلكا كيب أوف جود هوب سمريا فسوى حي كان يسا شغال كي بعد كوبضنا يا وقتي كي جن إمها جوريس كاي ودان جين لها يبقى كبيران يا إنشورنس كي بقى كاي وحا صدها دو أنو قلاني وبالشدة ما أرني الصومالي كلا عالم كده مركا مراكيف تن شريف كهذا أصلا نقضه سوى حلوة قبته وي شريسة لكن وحا أوبا هانت هاي دولة حقل أوبا هانت مثال وحا من سوق قادنية مثال وحا من سوق قادنية إندونيسيا إندونيسيا شريف دولة سيدا ماليسيا وكلا سنغافوريا اي كو هيين واخ بدن كو هيين دقنين باي سميس waxay sameysay maritime task force دقنين باي سميس muddo u dagaysay ilaahay maraakiib shariif aadaan ku arnay badayda dhukan dhigayna muddadii markay dhamaateen hal maalin bay doonyo 300 iyo xogaa ugubeen hadii marka dawladda capable ah oo arinta sida hadda aanu hadaan ka fiicnaan lahayn ama ay good example waxa بريغو دولد لهين اللي نو يقيني لباخي افريكان اللي نو يقيني ورعبد ما مقلي كده مسو وحا مقلي كده شريف ما مقلي كده وما يا وحا مانتا ان هلي وحا ويه وحين كو دحاي ويه انغانا سوبني انت دولد سوماليد لغا هليينا تاس وا كو جيرينا وال
1: واي وزير بلا وحا عقلك اي دعيس لبدوا سو هادل قادين شريفكا اما كلوميسغا شيدردا وحيبا كو بدن sida uu sheegay bashiir oo arintaas waayo arag u ahana waxyaabaha ugu weyn uu sheegay waxa weeye in dhinaca shariifka oo kale ay waxyaabaha sababay abuuritaanka burcabadeed dhaliyay marka waa heerka ayuu gaarsan yahay kalumeysiga sharci darada ee xeebaha Puntland hadda ka jira marka ay toosir
0: mahadsantahay maxamed ow. Labadii sano u dambeysay horta dowladda Puntland kalluumeysiga sharci darrada ah way la dagaalantay. Doonyihii jiriifka oo iraan xataa way mamnuucday. dhammaan wixii muxuu ahaa kalluumeysi sharci darra ah Puntland shuruuc bay kasoo saartay oo waa xakamaysay oo waa ka mamnuucday xeebaha. marka anigu hadda ma qabo muxuu ahaa marmartiyo kalluumeysi sharci darra ah. waxaan waxa weeye waa tuuganimo, burcadbadnimo, muxuu ahaa koox yar oo canaasiir oo abaabushay oo ka faa'iidaysanaysa gaabkaas dagaalka marinka Hormuz iyo caalamka. marka isagana inuusan sii socon doonin baan aaminsanahay oo uu sii jiri doonin burcadbadnimada ay soo noqon doonin, maxaa yeelay ammaanka xeebaha sidaan u xoojinay oo ciidamada badda loo abaabulay oo aan ka warhayaa, sidoo kale muxuu ahaa imkaaniyaadka dowladda Puntland hadda ee xoogga ku saartay la dagaalanka muxuu ahaa dhinaca sharciga maxkamad dembiyada culus ah jira. sharci muxuu ahaa waxaa lagu qaadayaa dembi culus qof kasta oo falka burcadbadnimo lagu ogaado. marka aad baa loo xakameynayaa, sidaa la moodayana ma noqonaysawaysir.
1: laakiin marka la eego dhinaca dabcan kalluumeysiga oo kale, waxaa jira soomaaha dooniyo iyo dabcan shirkado ay siisaan idinku Puntland ahaan shatiyo ay ku kalluumaystaan. marka qaybtoodna waxaa la leeyahay xaddiga iyo meelaha ay ka kalluumaysanayaan nama cadda oo waxay caqabad ku yihiin mararka qaybtood kalluumaystadii gudaha ahaa. su-aasha noocaasoo kale maxaad kaga jawaabaysaa?
0: maxamedo, labada sano u dambeeyey waa la xakameeyey kalluumeysiga sharci darrada. dooyihii tirada badnaana waaba la mamnuucay gebi ahaan. wax maaragta hadda wax kalluun sharci
3: darrayeer
0: labada sano u dambeeyey ma jiraan oo xadka baxa ma jiro. way jiraan shuruucda kuwa buuxiya oo aan badnayn, laakiin wax kalluumeysi sharci darro ah oo jiriif hadeer oo Puntland muxuu ahaa sidii hore ma jiraan. waa la xakameeyey labada sano u dambeysay doonyihii iraaniyiinta iyo doonyihii kaleba waa laga mamnuucay. maraakiib oo xadlaaf oo badda ku jirtana ma jirto.
1: way wasir, laakiin kuwa idinku aad siisaan sharciyada kalluumeysiga qudhooda oo aad ogolaanshaha siisaan inay ka kalluumaystaan xeebaha Puntland, dadka sida gaarka ugu foogan arrimahaas waxay tilmaamayaan in ay dadkii kalluumaystadii maxalliga ahayd meelihii ay ka kalluumaysanayeen iyo iyaga laftarkooda mararka qaybtood ay dhibaato isku yihiin. ma xadidaan marka oo mala socotaan dhadhaqaaqa kuwa idinku aad siisaan shatiyada?
0: waa lala socday oo maraakiib haddii jiraan oo dowladdu muxuu ahaa wasaaradda ay siis kalluumeysiga waa la socdaan dhaqdhaqaaqooda wayna ka warhayaan. sida muxuu ahaa borobogaanka iyo dadka soomaalida dad iska hadal, anu waxaan qabaa maantay labadii sano u dambeysay Puntland kalluumeysi sharci darro ah oo jiriifa oo la taaban kara ma jiro.
1: way Bashiir Maxamuud, haddii adiga dhinacaaga soo aado ma talan oo kale, maadaama aad waayo arag u tahay falalka burcadbadeedda iyo xaaladaha ay soo mareen bilowgii hore, maxaad koo tahay oo kuu muuqda in laga gaabiyey oo laga hortegi karay inay mar kale falalka bilaabmaan oo aad ku dari karaysaa?
3: horta burcadbadeeddu waxay soo abjalantaan qiyaasaya 10 sano ka hor. muddo 10 sano aan lama arkin wax burcada oo badaadisay. marka waxaa laga gaabiyey awal waxaa jiray culays weyn oo ka saaran dhinaca bariga ka saaran oo dhinaca haba u badnaa dhinaca maamulka Puntland haba u badnaada. waxaa jiray culays kaleeto oo yaro mataqaana dhanka ciidanka caalamiga ah. kii Puntland aad bay mataqaana hawsha meesha ugu baxday oo laardiyihii mataqaana cosla ay saarnaa muusijin xataa waxaa jiray ciidan talcaa jiray oo soo sheega meelaha laga baxaya la socda ragga mataqaana maalgelin jiray oo ganacsada ahaa baayan culays kaare oo qaaqood la qabto la xiray. marka wixii oo dhan hadda waa waxaa moodaa in la ilaaway oo hawsha mataqaana ay dib u soo laabatay. marka ciidankii caalim hadduu baxay dhinaca Puntland ay iyagu qulaftooda ka gaabiyeen culeydkii ay ku hayeen maadaama wax mataqaana ay dhamaadeen soo abjarmeenba.
1: way
3: taasaa u tahatay mataqaana dib labaad.
1: way cabdisaaqow, su-aashaas gaabiska ah marka horena waad ka hadashay, laakiin haddii aan kugu soo noqdo adiga cabdisaaq maxamed diriir ducaysane, maxaad kaloo ku dari lahayd oo la xiriira ka hortagga howlgalladaas burcadbadeed?

0: አዳራሽ ካቢኔ ግዚያዊ መምህዳር ትግራይ ከምዛ ተወገሊጹ
1: ባርቤቱና ተመለስ እንደለና እኮ ያው ቤት መክረና እኮ አፍት ንጻስዩን አካይድና ያው ሐዝስ ምን ታይቀይ ገብሪና በአጀባ በሰራዊት ዘጥቶ
0: ከተማ አክሱም ቅድስት ከተማ አክሱም በዝብል ክጽዋ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ወሲኑ
2: አብ ዝኾን መስተታት ይኹኑ ናይ ሰክራናት ናይ ዳንኪራታት ናይ ጫታት ካልእ ዝመሳሰሉ እዚኦም ንሽቱ ቦታ ዘይኸይድ ሙሉእ ለይትን ኣጨፈርካ ክሕደር ኣይፍቀድ
0: ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀመ ፆታዊ ዓመት ዘቃልዕ ፀብጻብ ቢቢሲ ክቡር ሽልማት ተዓዊቱ ዓወት ገብረ እግዚኣብሔር የሰናይ ምክትታል ፕሬዚደንት ግዚያዊ መምህዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ አማህበራዊ መራከቢ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራህ ካቢኔ በናይ ጸጥታ አካላት ሐለዋ ተገይሩሎም አብ ማአከቢ አዳራሽ ካቢኔ ግዚያዊ መምህዳር ትግራይ ናይ ካቢኔ አኼባ ከምዝ ጀመሩ ገሊጹሎ ሐደስቲ አባላት ካቢኔ ዝመዘዘ ደብረጽዮን ፈላሚ አኼቡ አብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት መምህዳር ትግራይ ከምዝ ካየደ ጸብጻባት ይሕብሩሎ አብዚ ጉዳይ ዘዘራረብናዮ ወሃብ ቃል ሕወሓት ሚካኤል አስገዶም እቲ በሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ይዛረብ
1: በቲ ሎም ኦነ ዝመለስናዮ ነባር ቤት ምኽሪ ዝተሰየመ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ያው ሕጋዊ ፕረዚደንት ኮይኑ በቲ ናይ ህዝቢ ውሳነ ተሸይሙሎ ኣብቲ መግለፂ ከም ዝረኽቦ ያው ሕጋዊ ከም ዘይኮነን ነቲ ቤት ዕዮ ሰይሩ ከም ዝኣተወን እውን ሪኢ ኣለኹ ኦረዲ ሕዚ ዘይሕጋዊ ሰብ እዩ ነቲ ሕጋዊ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ዝብሎ ዘሎ
0: ግን ኣዚኣ ከቋርፅ ጸካሞ በፌደራልን በዓለም ለኻዊ ማህበረሰብን ተቀባልነት ዝነወሮ ታደሰ ወረደ እዩ ብኡ መንፅር ብኸመይ ሕጋዊ ኮነን ክትብለኒ ኽኢልካ
1: ብስምምዕነት ውዕል ፕሪቶርያ ብናይ ሕወሓት ፍቓድ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ፕረዚደንት ኮይኖም ፀኒሖም እዮም ውዕል ፕሪቶርያ ብሰንኪ ናይ ፌደራል ፍቓደኛ ዘይምዃን ዝፈረሰ ምዃኑ ኣውጅና ነባር ቤት ምኽርና ክንምልስ ኢና ኢልና እውን ኣውጅና ነባር ቤት ምኽሪ ክምለስ ድማ ህዝቢ እውን ኣገዲዱ ደፊኡ ብናይ ህዝቢ ድልየትን ውሳነን ነባር ቤት ምኽሪ ተመሊሱ ሕጋዊ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወሲኑ ኣሎ ስለዚ ብዓለም ኣቀፍ ይኹን ብሃገር ተቐባልነት ኣለዎ ዝብል ጌጋ እዩ
0: ግን ውዕል ፕሪቶርያ ሕወሓት ምስ ፌደራል ክፈራርም ከሎ እቲ ቤት ምኽሪ ሕጋዊ ኮነን ኢሎም እዮም ተሰማሚዖም ክፈርስ ገይሮም ስለዚ ብኸመ እዩ ሕዚ እንደገና ናብ ሕጋውነት ክንመልሶ ኢና ትብሉ ዘለኹም
1: እ ውዕል ፕሪቶርያ ክንስማዓ ማዓንቲ ክንደዳደር እንተለና እዚ ይደሊ እየ ከምዚ ክትገብርሉ እየ ዝደሊ ዝብል ነገር ኣቕሪቡ ያው ንሕና እውን ንሕና ንደልየውን ኣቕሪብና ንሱ ዝደልየውን ኣቕሪቡ ብስምምዕነት ንሰላም ኢልና ኢና ሆልድ ጌርናዮ ፀኒሕና እምበር ነባር ቤት ምኽርናስ ኣይፈረሰን ነይሩ
0: ናፍቲ ኣዳራሽ ክትኣት ከለኹም ብናይ ፀጥታ ኣካላት ተዓጂብኩም ከም ዝኣተኹም እዩ ተነጊሩ ዘሎ
1: ጌጋ እዩ እታ ከይንኾነ ኢና ንዕጀብ
0: ስለዚ ብኸመይኹም ኣትኹም
1: ሎሚ ኮይኮነን መጀመርያት ዳራሽታት እዩ ኖርማል ቤት ምኽሪ ነባር ቤት ምኽሪና ትመለስ እንተለና እኮ ያው ቤት ምኽርና እኮ ኣብቲ ንፃስዩን ኣካይድናዮ ሕዚስ ንመን ታይ ከይገብር ኢና ብዓጀባ በሰራዊት ዝእቶ
0: ንጀነራል ታደሰ ወረደ ውሕስና ክትህብዎ ዲኹም
1: እንታይ ሓድሽ ነገር እኮ ዝተፈጠረ የለ ነገር የለን ስዓ ሕዚ እናተጋደለ ፀኒሒ እዩ ሕወሓት ወኪዳቶ ያው ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ማምርዳተ ወፂሑ ሓደ ዓመት ፕረዚደንት ኮይኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣገልጊሉ እዩ ሕዚ እውን ብዘለዎ ልምድን ብዘለዎ ናይ ቃልሲ ተመክሮን ድልትን ያው ንህዝቢ ትግራይ ክቃለስ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ
0: ግን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝዘርግሖ ፅሑፍ እኮ ብሓይሊ ከም ዝኣተኹም እዩ ዝገልፅ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ምናልባት ንስልጣኑ ከም ስጋኣት እዩ ዝቆፅረኩም ዘሎ ስለዚ ስጋኣት ዝስምዖ እንተኮይኑ ወይም ድማ ስልጣኑ እንድሕር ዘየረክብ ኮይኑ እንታይ ኢኹም ክትገብሩ
1: ዝተፃሓፈ ርአየ ኣፈላል ተተፃሒፉ ዘሎ መልእኽቲ ጉጉይ መልእኽቲ እዩ ቅቡልነት የብሉን ንሱ ዝተጋገየ ተሓሳስባ እዩ ከምኡ ክኸውን ኣይነበረን ንቐፃላይ እውን ከምኡ ክኾን የብሉን ይኹን ዳኣ እምበር ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ክኸውን ዝብል ነገር ግን ብዙሕ ዝተኸበደ ነገር የብሉን ናይ ውሽጥና እዩ ባዕልትና ምስኡ ኮይንካ ተረዳዲእካ ሴትል ክግበር ዝኽእል እዩ ዝተኻረሮ ነገር የብሉን
0: ውሃብ ቃል ውድብ ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም ኣዝየ ይመስግነካ ከተማ አክሱም ቅድስቲ ከተማ አክሱም በዝብል ክጽዋዕ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ወሲኑ እቲ ሲኖዶስ ኣብታ ከተማ ንዝክልከሉ ተግባራት ሕጊ ከም ዘውፅውን ኣፍሊጡ ላይን ጽጋብ ንዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ብፁዕ ኣብነ ኣረጋዊ ኣዘራሪባቶ መላኽ
2: كانت تفلت بحق لبنا بحق أوريت بحق أنجيل أخيرا زنابرات زلنا بيت كريستيانية نزيون نتاني مجمرة ناي كريستنا ناون فلاميت جمعات سلاز فنس وتقدس النعان ما أخذنا كل سحرة عالمون نتاني مجمرة كفر محرعة حيالات بتي ناي زنابرة هاي ما نتاوي تحسطو بتي تأذبا ناي تأذبا ناي فلسطنا كتماونية ناي كل عالم مستير ذا حذلة ون سلاز فنس تقدس النعان زبلا كان بيت كريستيان كان نريغ لنا كان قدس ينودس القدس طالب بيت كريستيان تقرأي ذا بوتازيا من برس إيوان من برس من برا صلات من برا سلامة من برا كل شعر من برا تقر مسألة من برا نجستات مسافة أنت نايتون كل سال من نهار يعون بمخانة كافسفل على علم مطيو صلي الله زلم من الله زمحت أنا الله كتما بمخانة نزيد موت تنتاو يتاريكان في الليل مو بولدنات حاطيروت أميتو زن برا تاريك ناي تاول تيون نعود ما لعلنا عن قدسنا عن كف قبل كل سال زخبه وانا يقدسنا صراحة إخران أربعة سن بعقل كل زي قارص الله كتما بمخانة زقدس زي كير رخص زقدسنا زقدس بوت هذه نوزخنا على ماوي كياتي كافتوزنا ورا تقرصن بهدن كافتو تاريخاوي قدسنا كافتو تاريخاوي سحبتنا ناي قدسنا سحبت ناي منفساوينا سحبت ناي كريستنا سحبت ناي كل عالم سحبت كريستنا ما أخذ زجارة عقسم سلا زخنا زسحبت زي قدسنا يلي
3: مجلس تاتون تأيك خون سيامة راح ديو
2: مجلس تاتو الحدا هذا زخنا مستاتي يقولوا ناي سخرانات ناي دانكراتات ناي كاتات كالي وز مساسول زيوم مستوبات زي خير نتحبرت سو زي تك وداعي زخنا نجارات نزيعتهم مستكابي يزم الكتم أكلات مس عبيت عدي مس من إسيات مس سوي هافتي مس من قستي مزم الكتم أكل إذا سرح زي أو يسرح كسرح زي كومش تتوقع إيمو لزلي
3: مس مثلا دجاجات ومزناق عن هوتيلاتن مزب الزامد مالتي حقدهم توصل زلهم
2: أبي كنا وصلين عن زي إذا حقنا وصلوا أنا أتو إذا كتم عدي المسالس زخون الدمسي خفا جزاوز أي نزخون مزحلف سال نزمل تصف كربش زي خال ملك أنا أتو أتي كان حرينا خوينا أتاتي كان منهم عينت نجار يلا أنا حين أول زوجة دايزي تختها ما زول ناي نقدم أكلات خل أي فلتي يا بزحنا جرات اللو يوم ناي حد إن ناي زخون الصمنا بوتها ناي كدسنا بوتها بحطوا هيلو بزحنا جرات زخ الكل نجرات اللو كان حبي
3: تدمسي قدابيك أمتو عقنك هلو ولا هو ديوس مول بمول أي فكرة دنيو نتصوري قبارو لي
2: تنا ما جمرة قدر يوسف قبارو له أصل زال لجن بحق مصادقة جن أصل زخون دم فطر أصل كفلة تكيم أقسم تقل زي خلنا جرك تللي أول نزبل جن تو حدا ودم الدامي دا مستوي مول لي توزخات ماضي بس بوت أول سلا زخون أول بوت هذه مول لي كنا شفر كحدر أي فكرة
3: كم زعينة وسنة كتوصلن كلهم كم سينودروس نسزبي من حدارن أب حبراوي من رجدا بس حكم رخم كابزن هاتكم وسينكم وزلهم وسانا زتفلي حساب نزلهم سواتك اب قمت زاتو دي
2: اب قصالي ياو لو نوص حقي متحق دم على ماقفات سبات كافتفلالي ونغيرنا سلاز انترناشنال كاب دكن كا وشتن غيرنا سلازلنا بساتهم زركوا نزمل كوتم اكالات منكستي يكون بسبيت مسمان نيا مسمان مسمان حبرتاسب كزت يليو مسدت يدما اتي حق خوين زوص دم بتبتو حق دم تغزا يكون مال
3: اتا كتما بممحدار درجه مالتي كتما اخصم تبعي لا تصوع قدستي كتما اخصم لكم مسيامكم سعبو نم محدار تختما شنك أيرو كتبلو إخوان مالت ديو
2: أوه ذيك كيد صرح لي نازي مفلت محقك وصل لخلو محدار ديو بزم الزجاجة ديو زم الكتموون بتحبي ترناف مالتي
3: زم حزي وسينكم ممزلهم والسانتات كم عزيوم تكبر وكخونو
2: جزي قدو يا والو ويو قفي اسكتما أقصن تواهيلو قفت مالي سينودس حلة بانت شعاتني وسين زلو لتكبر ونتو نزبو جذابي ناو كل صحافيو قفتو زو صحما عالتقن يا قد اسكتما أقصن ميلو يا
3: وانا تحفيك أدو سينودوس أرتدوكس تهادو بيت كريسيان تغراي بسو أبن أرقاوي كبرتي هابللي
2: أزي أنا ون بتعامي إذا مسجن كبرتي هابللي
0: زي خبركم تخطاتلتي حد سارت زيناتات كنقرأكم President دوبوب أفريكا سريل رامافوزا كابسلتانو خورد تغطي برلولو كواماو بيت فردتاغر لومي أبجبس أوسانة أب كلتشحن إسران كلتن كابسلتانو نزي مراد إتي بيغز أسلف زعبلل زنبرة بارلاما دو كم زبل مقبارو نكوام تهاجر زي تحسيو كبل أوي جلو نرأسو بخال قداي كاب سارتي نمدحان زمو قدزلو كاب فلوتات مرحتي تقوام تسلفتات سقونا جوليس مالي مازر كبو موغانات إتي President سلطانو كاركب يتوع لو أب مالي عطوات بزفتس أمو متقعتي بعصر تتازقو تسرسوبات كمستقطلو تسرسوبات حبيروم أبتي أب ما أكلاي زوبا موت بيستخايدة متقعتي بوحدو سلاسة سبات كمستقطلو أغل قلو زينا AFP حبيرو كالوت ديبلوماسياوي منشتات جن كتري نايتم قديات كساب حامسا كمزيدات سحيوم زغلتو አሜሪካ ሐደገኛ ወታደራዊ እንደራ ተመረጸላ ክትብል ኢራን ከሲሳ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻተ ሀገር አባስ አራግቺ አብ ኤክስ አብዘውጾ መግለጺ ዋሽንግተን ዲፕሎማሲያዊ ፍታህ አጠረበዛ መስቀረበ ናብ ወታደራዊ ረጽመይ መካዲያት መረጸላ

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: واليوم هو السبت في التاسع من شهر مايو أيار 2026، ومعكم هذا الصباح سناء وهيب من برنامج ويكند بالعربي الذي يخول لكم إعادة الاستماع إلى أهم فقرات SBS عربي خلال الأسبوع. هذا الأسبوع الذي شهد في منطقة الشرق الأوسط تصعيدا جديدا مع تجدد التوتر في الخليج واستمرار المواجهات على الجبهة اللبنانية وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة النزاع ومخاوف متزايدة على أمن الملاحة والاقتصاد الإقليمي. هذا الأسبوع أيضا وفي خبر صحي، حذرت منظمة الصحة العالمية من فيروس هانتا الذي ينتقل إلى البشر عبر القوارض، وتتشابه أعراضه مع الإنفلونزا، لكنه قد يتطور ليصيب الرئتين والكلى وقد يؤدي إلى الوفاة في ظل غياب علاج محدد له حتى الآن. مستمعينا، كذلك يوم غد في أستراليا يتم الاحتفاء بعيد الأم، فكل عام وأنتن بألف خير. هذه الأخبار وأخبار أخرى إضافة إلى تقارير وإصدارات ولقاءات SBS عربي خلال الأسبوع في برنامجكم اليوم من السادسة إلى الثامنة صباحا، برنامج ويكند بالعربي. لكن قبل كل شيء وكما جرت العادة، دعونا نستمع إلى حكمة صباحية. حكمة اليوم لشمس الدين التبريزي، والذي قال: الأمان على منزلة من الحب، فلا تقترب أبدا حين تنبهر، اقترب فقط حين تطمئن. ومن هذه الحكمة إلى أغنية، نعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: أيار 2026. أعزائي، تشهد أستراليا تطورا أمنيا لافتا مع عودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين من مخيمات شمال شرق سوريا، والذين يرتبط بعضهم بعائلات مقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية. وتشمل المجموعة 4 نساء و9 أطفال كانوا محتجزين في مخيم الروج منذ سنوات. الحكومة الأسترالية أكدت أنها لم تقدم أي مساعدة لعودتهم، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن كل من يثبت تورطه في جرائم سيواجه المحاسبة القانونية فور وصوله. كما أوضحت أن الأجهزة الأمنية كانت تستعد منذ سنوات لمثل هذا السيناريو، مع مخطط لمراقبة العائدين واتخاذ الإجراءات اللازمة، في حين سيتم إدماج الأطفال في برامج تأهيل ومكافحة التطرف وسط مخاوف مستمرة بشأن تداعيات هذه العودة على الأمن الداخلي، مقابل دعوات إنسانية تركز على أوضاع الأطفال الذين أمضى كثير منهم سنوات طويلة في ظروف صعبة داخل المخيمات. ومن هذا الملف الذي يعكس توازنا حساسا بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية، ويعيد إلى الواجهة الجدل حول كيفية تعامل أستراليا مع مواطنيها المرتبطين بمناطق النزاع، إلى موضوع آخر وتقرير عن التناغم الاجتماعي ومعاداة السامية بأستراليا.
4: بعد يومين من جلسات الاستماع الإعلانية، تواصل اللجنة الملكية المعنية بالنظر في معاداة السامية وفي التماسك الاجتماعي، تواصل الاستماع إلى شهادات ليهود أستراليين حول تجاربهم مع الكراهية. بالمقابل، مطالب من أوساط أكاديمية ومجتمعية بضرورة توسيع عمل اللجنة حتى يشمل تجارب المسلمين والسكان الأصليين. في هذا التقرير نجول على هذه أو بعض من هذه الشهادات، ونبدأ مع شينا غوتنيك، أسترالية يهودية فقدت والدها روفين موريسون بالهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي في بونداي خلال احتفال بالهانوكا ب 14 ديسمبر 2025.
5: Bondi holds many complicated and conflicting feelings for me currently. It was somewhere where my parents had started their history together, somewhere I had spent many days of my childhood, I have beautiful memories there with my family. I had actually spent a lot of time there with my children, myself, in during school holidays. And now Bondi holds a really, really heavy weight in our community's heart.
4: غوتنيك هي واحدة من 12 شاهد أدلوا بشهاداتهم أمام المفوض في اليوم الأول من جلسات الاستماع، منحكي عن 4 أيار مايو في هذه اللجنة. والد شينا كان من بين 15 شخص قتلوا، وأصيب 40 آخرين خلال أسوأ هجوم وصف بالإرهابي في تاريخ البلاد. صدر التقرير المرحلي للجنة الملكية الأسبوع الماضي ب 30 نيسان أبريل استجابة لهذه التوصيات التي أفضت إلى تشكيل اللجنة. عم نحكي عن 14 توصية للحكومة الفيدرالية وأذن لحكومات الولايات والمقاطعات، بما في ذلك تحسين قدرات الأمن ومكافحة الإرهاب على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات. رئيس الوزراء وقتها حكى أنه على تبني أنه يعني سيتم تبني جميع التوصيات ذات الصلة بالحكومة الفيدرالية، وأنه سيعمل مع حكومات الولايات لتنفيذ إصلاحات وطنية موحدة بشأن الأسلحة تحديدا.
6: It will be up to state and territories, of course, will have to give consideration to the very clear recommendations. There are two of the recommendations make it clear that we should progress with nationally consistent gun reform. I certainly hope that that occurs.

0: would continue to engage constructively with state and territory governments to say that this is reform, which is necessary.
1: يرى البنيزي ضرورة المضي قدما في هذا الإصلاح الوطني الموحد وأنه سيواصل العمل بشكل بناء مع حكومات الولايات للتأكيد على أن هذا الإصلاح ضروري وسيتم المضي قدما به. ترأس اللجنة أو المفوضية القاضية السابقة في المحكمة العليا فيرجينيا بيل اللي أكدت في كلمتها الافتتاحية أهمية الاستماع إلى التجارب الحياتية لليهود الأستراليين.
2: The sharp spike in anti-Semitism that we've witnessed in Australia has been mirrored in other Western countries and seems clearly linked to events in the Middle East. It's important that people understand how quickly those events can prompt ugly displays of hostility towards Jewish Australians simply because they're Jews. Displays of hostility that are sometimes expressed in images and sentiments that can be traced back to the Middle Ages, if not earlier.
1: تقول القاضية السابقة أنه ضروري الناس يفهموا سرعة تحول الأحداث خارج البلاد وتتحدث عن أحداث الشرق الأوسط إلى مظاهر قبيحة من العداء تجاه الأستراليين اليهود فقط لأنهم يهود. نرجع لشينا غوتنيك تقول أو يعني تصف بالتفاصيل إحدى الحوادث المتضمنة لمعاداة للسامية. خلونا نسمع.
3: In December 2024, I was walking through Westfield Bondi Junction holding my 12-month-old baby. A man pointed at my Star of David necklace and called me an effing terrorist. I felt shocked, exposed, and unsafe. There were many people around me, but no one intervened. Because I was holding my baby, my first instinct was to avoid any confrontation and get away safely. It left me feeling deeply vulnerable, as though even in a busy public place, I could be targeted for being visibly Jewish and still be completely alone.
1: تتحدث عن تجربة لها بوستفيلد ببونداي جونكشن حامل طفلها عمره 12 شهر شخص أشار إليها ونعتها بالإرهابية شعرت بالصدمة طبعا وبهالهشاشة العميقة vulnerability إنه في مكان عام مزدحم استهدفت وظلت وحدها تماما. دعت غوتنيك إلى إدراج التعليم المبكر أيضا والتوعية بمعاداة السامية كتوصية رئيسية لمعالجة انتشارها المتزايد في المجتمع الأسترالي.
3: Education around anti-Semitism, Jewish identity, and real-world consequences of hatred should be embedded early before hateful attitudes are formed and normalized. This should include building critical thinking skills so that students are better equipped to assess information, question sources, and recognize misinformation. I'd like to add, I think that is incredibly important given the rise of social media and misinformation that is very easily presented as fact.
1: إذن مهارات التفكير النقدي للطلاب حتى يكونوا أكثر قدرة على تقييم المعلومات والتشكيك في مصادرها. شاهد تاني استخدم اسم مستعار وصف بالتفاصيل حادثة تعرضت لها حفيدته في المدرسة.
4: She was in the class when I believe a substitute English teacher was giving a lecture about a book totally unrelated to Israel or Palestinian issues. And for some reason, this teacher performed several Heil Hitler salutes. My granddaughter was 13, 14 at the stage, left the classroom, was deeply shocked, wrote a very polite email to the principal as well as to her mother.
1: تحدث عن حفيدته كان عمره 13 أو 14 سنة قام معلم بديل بأداء تحية هتلر خرجت في حالة صدمة عميقة وكتبت رسالة إلكترونية لمديرة المدرسة أضاف هذا الشاهد لاستخدم اسم مستعار أن حفيدته انتقلت لمدرسة أخرى بعد الحادثة مشيرا إلى أنه لا علم لديه بحدوث أي عواقب تذكر المعلم الذي احتفظ بوظيفته. من جهتها سيدة شوارتز رئيسة مجلس إدارة كلية ماونت سايناي بسيدني حكت أنها كمان لاحظت ارتفاع في معاداة السامية وما تبعه من خوف بين الطلاب وأولياء الأمور. شوارتز أيضا استذكرت حادثة ب 30 يناير من هذا العام من العام الماضي عفوا تعرضت المدرسة لهجوم بكتابات جدارية معادية للسامية قالت أنه كان يهدف بوضوح إلى ترهيب الطلاب في أول يوم لهم من العام الدراسي.
5: We obviously

0: We wanted to cover it up as soon as possible, but we couldn't because the police were there and treating it as a crime scene. And I remember seeing a photo of another local student, not Jewish, looking at these words on our school gates and going home. Sorry, and having to ask his parents about Jew dogs and Jews terrorists. And of course, I was devastated for my own children, but also for these Aussie kids growing up in an environment where this was normal and this was happening.
1: تعتمد جلسات الاستماع على تعريف معاداة السامية المستخدم من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست والذي يعرفها بأنها تصور معين لليهود قد يعبر عنه بالكراهية تجاههم. قاضية فيرجينيا بيل حكت أن هذا التعريف يستخدم على أساس كل حالة على حدة لتقييم ما إذا كانت الحوادث والتجارب المذكورة يمكن اعتبارها تتضمن معاداة للسامية. دينيس ألتمان هو زميل أو بروفيسور يعني في جامعة لاتروب حكى أنه يقبل التعريف لكنه لا يوافق على الأمثلة المرفقة به.
2: In the examples, it is said that it is anti-Semitic to call Israel a racist society. On the other hand, you can hardly go to an anti-Australia Day demonstration here without people saying Australia is racist. There is something ironic that nobody says we should punish Australians for saying our country is racist, but somehow if you wanted to call another country, a foreign country, racist, that is wrong. Equally, it should be possible to talk about potential solutions for the impasse between Israel and Palestine that envisages a redoing, a creation of a secular democratic one state. Now, that isn't necessarily a position I want to argue for here. What I want to argue for is the right of people to say that, and that is being shut down.
1: يقول بروفيسور ألتمان مثلا في الأمثلة المرفقة بهذا التعريف وصف إسرائيل بأنها مجتمع عنصري يعد معاداة للسامية ولكن بالمقابل ضرب مثال يعني ابتدأ تحضر مظاهرة مناهضة ليوم أستراليا دون أن يقول الناس أن أستراليا عنصرية. في شيء من المفارقة كما يرى بروفيسور ألتمان أنه ما حدا بيحكي يجب معاقبة الأستراليين لقولهم أن بلدهم عنصري ولكن إذا وصفت بلد آخر بالعنصرية فهذا يعد خطأ. يتحدث عن هذه الإشكالية أيضا دكتور ألتمان هو أسترالي يهودي يواجه أيضا رهاب المثلية قدم إفادة للجنة لأنه رأى من المهم تضمين وجهات نظر يهودية تختلف عن تلك التي تقدمها المنظمات اليهودية البارزة.
2: We cannot talk about the rise of anti-Semitism, the undoubted rise of anti-Semitism, without also talking about the way in which this is part of increasing and unpleasant examples of racist attitudes in Australia, particularly directed, I think, against Muslim communities and against Indigenous Australians. And I would hope that Muslim Australians and Indigenous Australians are called before the Commission, because I think it's really important that their views on this are included in the final outcomes.
1: إذن يرى أنه من الضروري تضمين وجهات نظر المسلمين والسكان الأصليين في عمل اللجنة الملكية مشيرا إلى حزن كبير بين الأستراليين من أصول فلسطينية ولبنانية يتم تجاهله إلى حد كبير. كانت صدرت تقارير عديدة تشير إلى تزايد حوادث الإسلاموفوبيا بما في ذلك اعتداءات جسدية وتخريب للمساجد تحديدا منذ 7 أكتوبر 2023. أحدث تقرير لسجل الإسلاموفوبيا أشار إلى ارتفاع كبير في هذه الحوادث. تحدث عن 309 حوادث مباشرة خلال تلك الفترة عم نحكي عن 2023 ل 2024، أكثر من ضعف المتوسط السنوي السابق. بالوقت نفسه تقرير الإسلاموفوبيا للعام الماضي يظهر أعلى عدد من الحوادث المعادية للإسلام في تاريخ التسجيل في هذا التقرير. جميل خير هو المتحدث باسم الجمعية الإسلامية اللبنانية LMA دعا علنا إلى أن تشمل اللجنة الملكية معالجة الإسلاموفوبيا لكنه لم يتلقى أي رد من الحكومة.
3: Look, I'm on public record as stating that it's too restrictive from the very outset. Prior to the actual government calling for the Royal Commission, we were supportive of a Royal Commission, but we were very, very strongly recommending or requesting that it should be way more broad in the sort of scope of what it looks at.

0: Statistically, Islamophobia has always been a more prevalent than any other form of racism in Australia. Yet it's not been looked at directly. Look, I think it's far too restrictive. We've gone on public record stating that given that the government is going to be outlaying this sort of money and time and effort, why not look at all forms of racism and the underlying reason behind such a rampant rise in anti-immigration and racism in general?
1: إذن هذا كان تساؤل جمال خير، لماذا لا تنظر اللجنة في جميع أشكال العنصرية والأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع الكبير في معاداة المهاجرين بشكل عام؟ اعتبر خير أيضا الحكومة ظلت صامتة منذ تقديم مبعوث الإسلاموفوبيا أفتاب مالك توصياته إلى البرلمان على عكس دعمها لتوصيات مبعوثة معاداة السامية. حكومة ألبانيزي كانت أقرت حزمة من القوانين لمكافحة الكراهية ب20 يناير تحت عنوان قانون مكافحة معاداة السامية والكراهية والتطرف 2026، والتي شملت إنشاء برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة، استحداث جرائم جديدة لاستيراد أو تصدير المواد المتطرفة العنيفة. SBS تواصلت مع دائرة النائب العام للتعليق لكنها لم تتلقى ردا حتى وقت بث هذا التقرير. شكرا للزميلة كاترينا ستيوارت من SBS نيوز، وقدم لكم التقرير باللغة العربية فارس حسن.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: نلقي نظرة الآن على حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. سيدني 21 ومشمس إجمالا. كانبرا 17 درجة ومشمس اليوم. هوبرت 18 درجة وغائم جزئيا. ملبورن 25 وأمطار. 17 درجة وأمطار في أدليد. 23 ومشمس في بيرث. بريزبن 24 ومشمس و 34 ومشمس إجمالا في داروين. ومن حالة الطقس هذا الصباح إلى خبر عن فيروس هانثا الذي أثار قلقا دوليا بعد تسجيل 3 وفيات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وسط تحقيقات تقودها منظمة الصحة العالمية لفهم طبيعة تفشيه واحتمال انتقاله بين الركاب. ويعد فيروس هانثا من الأمراض النادرة التي تنتقل عادة إلى الإنسان عبر القوارض من خلال ملامسة بولها أو لعابها أو فضلاتها وليس عبر الهواء بشكل مباشر في الظروف الطبيعية. تبدأ أعراضه بشكل يشبه الإنفلونزا مثل الحمى والتعب وآلام العضلات، لكنه قد يتطور سريعا إلى حالات خطيرة تصيب الرئتين أو الكلى وقد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. ورغم أن انتقال الفيروس بين البشر يعد نادرا، فإن منظمة الصحة العالمية تدرس هذا الاحتمال في حادثة السفينة خاصة مع غياب مصدر واضح للعدوى على متنها. ولا يوجد حتى الآن علاج محدد لهذا الفيروس، ما يجعل الوقاية والتشخيص المبكر عاملين أساسيين للحد من مخاطره. هذا الحدث يعيد تسليط الضوء على أهمية مراقبة الأمراض النادرة والاستجابة السريعة لأي تفشي محتمل، خصوصا في الأماكن المغلقة مثل السفن السياحية. ومن هذا الخبر أعزائي إلى موضوع آخر بشأن تأشيرة الطلاب الأجانب هنا في أستراليا.
6: تشهد أستراليا في السنوات الأخيرة تحولا ملحوظا في سياساتها المتعلقة بتأشيرات الطلاب الدوليين، حيث سجلت معدلات رفض الطلبات على مستوياتها منذ نحو عقدين. ويعكس هذا الاتجاه تجديدا متزايدا من قبل الحكومة في تنظيم تدفقات الهجرة، خصوصا مع تزايد أعداد المتقدمين للدراسة. ويرى خبراء أن هذه الإجراءات لم تعد مجرد تنظيم إداري، بل أصبحت أداة سياسية واقتصادية تهدف إلى ضبط سوق العمل والحد من الضغوط على البنية التحتية وضمان جودة التعليم. في هذا السياق يبرز تساؤل مهم حول تأثير هذه السياسات على مستقبل الطلاب الدوليين وعلى مكانة أستراليا كوجهة تعليمية عالمية. التفاصيل في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني مع الناشط والمختص بشؤون الهجرة واللجوء السيد أحمد الشمري.
7: تمام، شكرا منال، شكرا جزيلا، شكرا SBS. طبعا بشكل عام يعني قوانين الهجرة بأستراليا للمتابعين هل ما تتغير بنتيجة عامل واحد

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies
2: filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
4: The hits you know and the hits you'll want to know.
2: On DAB Radio, online,
4: the SBS audio app
2: and SBS On Demand.
5: ولا المعاهد أن تقبل طالبا ثم يأتي هذا الطالب ثم ينسحب بعد شهر أو شهرين أو بعد ترم واحد أو ترمين. هذا كذلك يضر بالجامعة، يعني هذه الجامعات كذلك لديها موظفون تريد أن تدفع لهم، وهذا لا يمكن الاستمرار إذا لم يكن لديهم أدوات حقيقية ووسائل فعالة من خلالها يمكن أن لهم أن يحددوا من هو الطالب الحقيقي عن الطالب الغير حقيقي. وأعتقد أنه لديهم فرصة أنه يتناغموا في تعديل سياساتهم في تعديل هذه الوسائل من جد للحد من عدم قبول طلاب غير حقيقيين. أعتقد كذلك فرصة يعني هي لهم.
0: قبل الختام أستاذ أحمد، اليوم قرأت تقرير أنه هذه السياسات بالنسبة لحكومة أستراليا تعتبر جزء مكمل من توجه عالمي نحو تجديد قوانين الهجرة. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه السياسات فعلا كجزء من توجه نحو تجديد قوانين الهجرة حول العالم؟
5: طبعا في أستراليا بشكل عام لا تترك قانون الهجرة يعني دائما بدون تعديلات. هناك دائما مثل ما يسموه بالإيميجريشن لوب هول، يعني هناك يعني ثغرات قانونية كبيرة يمكن للمهاجرين أو للمقدمين طلبات اللجوء الهجرة أو اللجوء أن يعني يستخدموها، ولكن الحكومة الأسترالية بين فترة وفترة يعني تحاول أن تسد هذه الثغرات ما استطاعت من خلال الاستشارات. أعتقد يعني بما يحصل اليوم بالعالم من حروب وصراعات ومآسي يضع كل الحكومات في العالم أمام تحدي كبير في استيعاب هذا الكم يعني الكبير والغير مسبوق والغير محود من المهاجرين واللاجئين في العالم، وبالتالي هذا ممكن أن يكون كلامك صحيحا فيما يخص أنه هناك توجه إلى إصلاحات يعني نعم. إصلاحات شاملة في قوانين الهجرة الأسترالية وكذلك العالمية.
0: السيد أحمد الشمري ناشط ومختص بشؤون الهجرة واللجوء، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم أستاذ أحمد.
5: شكرا جزيلا منال، شكرا SBS.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.

0: Para mi familia siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: إيران. هناك تقارير تقول إنه لا توجد أدلة على أن الدلافين تستخدم حاليا في العمليات العسكرية داخل مضيق هرمز، حيث أكد مصدر مطلع أن الجيش الأمريكي لا يستخدم الدلافين ضمن جهوده هناك. وبالمقابل هناك شائعات أخرى تقول إن استخدام الدلافين عسكريا ليست خيالية بالكامل، إذ تمتلك البحرية الأمريكية برنامجا طويل الأمد لتدريب الثدييات البحرية مثل الدلافين وأسود البحر لأغراض مثل كشف الألغام تحت الماء، حماية الموانئ ورصد الغواصات غير المصرح لها. وتؤكد تقارير أن هذه الحيوانات لا تستخدم كأسلحة هجومية بل كوسائل دعم واستطلاع. ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع من التوترات المستمرة في مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميا. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
2: قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
3: آمن بأن حبة خردل من الإيمان قادرة على تحريك الجبال، لهذا كان العمل الإنساني والمسرحي والتجاري محركه نحو لم شمل الجالية العربية وتوحيدها بمختلف مشاربها في استراليا. أنا علاء التميمي وهذه قصة المهاجر اللبناني الأستاذ سامي مظلوم.
4: أني سامي مظلوم، أنا من ضيعة في المتن الشمالي اسمها القعقور في جبل لبنان. هونيك خلقت وهونيك حضنتني أمي وكبرنا ونمينا، وأنا بقول مش مسقط راسي، أنا بعتبرها المكان اللي رفعت رأسي فيه يعني. وهونيك رحنا إلى مدرسة الضيعة، انطلقنا من بمسيرة كفاحية. أنا من عائلة متوسطة مثل ما بيقولوا الحال، أهلي كانوا عيشوا من الأرض يعني، من الزيتون والتفاح والصنوبر يعني. بي كان مزارع وبعدين صار مقلعجي يعني، بيعمل بيكسر الصخور حتى يعيش هالعيلة اللي مؤلفة من 10 شباب وصبية. أنا الكبير بإخوتي، ودائما الكبير ببلادنا يعني غير هون يعني، هون في استقلالية للإنسان. لا، الكبير بده يساعد بيه وأمه وبده يكون قدوة لإخوته ويوجههم ويبنيهم، يكافح يعني مع أهله، لأنه الحياة كانت صعبة. ولكن يا محلى تلك الحياة بصعوبتها اللي كان فيها حلاوة، كان فيها جمال، كان فيها رقي، كان فيها عز وكرامة، وهذا ما أتمنى أنه نرجع له نحن.
3: أستاذي، يعني يبدو أنه للجينات وضع مهم ولعب دورا في شخصيتك وفي حياتك. الوالد مقلعجي كما ذكرت يكسر الصخور، وأنت أيضا أصبحت صلبا قويا تكسر الصخور، لذلك اخترت الهجرة لسبب معين يوضح هذه الإرادة الصلبة لديك. خبرنا عن هذه القصة.
4: أنا من بعد ما خلصت البكالوريا القسم الثاني يعني فلسفي، حبيت أني كمل بالجامعة أدرس مسرح. بحب المسرح من صغرتي يعني، وهذا كان له تأثير من المدرسة الأولى يعني، من الحضانة اللي بوقتها حضننا بالضيعة رجل كان عم يتعلم تيسير خوري، تيسير أب، اللي هو اليوم مطران ونائب بطريركي عام، عنيت به المطران سمير مظلوم.

0: اللي كان أستاذنا هو اللي زرع فينا قيم، وهالقيم هايدي هي الأخلاق، لأنه الأخلاق هي علم، وعلمنا المسرح. فالأشياء هايدي اللي نميت معي حبيت أنا أني كمل في المسرح، فوجدت أنه في معارضة قوية من حضرة الوالد الله يرحمه، إخوالي من عمي من عماتي، انه هذا الفن ما بيطعمي خبز يا ابني، بعدين لايك الفنان فلان وفلان بيتزوج بيطلق بيغير يعني هيك كان مفهوم السائد هونيكي، لانه الانسان عدو ما يجهل مع الاسف. فانا امام هذا الواقع سكرت بوجهي، يعني بقى اتصلت بالسفارة الاسترالية، عملت موعد، نزلت لتحت التقيت بالسكرتري كان اسمه كيث اوين اللي صار جنرال مانجر بكامبرا، طلبت منه يعني من انه بدي سافر على استراليا. لا بدك تسافر، مين عندك هوني؟ ما عندي حدا. طيب ليش انت معك شادي هون ومعروف انه بس المسرح منيح وعندك لك انك تصير سوبر ستار وهذا؟ قلت له مزبوط، ولكن لا بدي سافر الى استراليا. اجيت على ملبون هيدي بسنة 71، فوصلت على مطار اسندوم بستة ادار 1971.
1: طيب لان استاذي نعم. هذه أصبحت نقطة تحول عند حضرتك، رجل مسرحي عاشق للأدب، بدأت الآن تشق مسارك في عالم جديد في أستراليا. حدثنا عن البدايات وكيف بدأت تشق الطريق هنا.
0: والله في هذا العالم الجديد، في هذه الأستراليا العظيمة اللي احتضنتني واحتضنت الألوف من بني أمتي، ربنا بيفتحها بوجهك، يعني بيسكر باب بيفتح 20 باب. يعني وصلت هون كانت الجالية حوالي 6000 نسمة، جالية اللبنانية، وطبعا كان في جالية فلسطينية بتعد كمان هالقد تقريبا، وجالية سورية، جالية مصرية. فكرت رأسا انه انا بدي اعمل شيء هون بالشيء اللي انا حامله، يعني حامل معي الفرقة المسرحية اللي اسسناها بضيعة القعقور وانطلقت الى الجوار وصولا الى الجامعات والمعاهد في العاصمة بيروت. فاسم الفرقة فرقة تموز للمسرح. فرقة تموز للمسرح جمعت بعض يعني الشباب الموجودين هون والصبايا، وبلشت باول عمل مسرحي بعنوان ابو احمد وابو الياس، بين الصراع الطائفي اللي موجود، واللي هذا بيقضي على وحدة المجتمع، وحدة الأمة. فهذا الحوار الطائفي كذا ينتهي آخر شيء بفولكلور وغناء ودبكي، إنه نحن توحدنا سوا نسينا الطائفية، يعني بهالمعنى هذا آخر شيء. لقيت إقبال بعد رأسا، بلشت بعمل تاني مسرحية المنبوذ للأديب الكبير سعيد تقي الدين، أخذت ضجة بالجالية لأنه عملناها بكولينغود تاون هول، بعدين رجعنا عملناها مرة تاني بملبون يونيفرسيتي، وقربت الناس من بعضها. يعني انبسطت أنا أنه يقولوا أنه هذا الشاب اللي واصل جديد مع هالفرقة اللي اسمها فرقة تموز للمسرح قدر يعمل هالجالية 6000 واحد عيلي وحدي. وبصراحة هاي كانت الجالية بوقتها، يعني كان بعد ما تعمر جامع عمر بن الخطاب ببريستون، كان المونسنيير بولس الخوري يستقبل المصليين المسلمين كل يوم جمعة في هول كنيسة سيدة لبنان بريس داون ستريت كارلتون. هاي كانت المحبة وهاي كانت الوطنية.
1: طيب أستاذي، كان ما بين المسرحي كان أيضا لك تجربة إذاعية مع SBS، ولك حضور طبعا بصوتك الجميل الجهوري المسرحي، خبرنا عن هذه التجربة وإلى متى امتدت؟
0: سنة 1975 اتصل فيي صديقي رحمه الله اسمه رشا بحري، وأخوه جورج الله يطول بعمره وبعده موجود هون، قالوا لي في ست مسؤولة عن BBC بلندن فلسطينية من يافا اسمها سهيلة مرزوق، بدها حدا صوت رجالي يكون، وأنت عندك الصوت وعندك خبرة يعني مسرحية وهذا، شو رأيك تلتقى فيها؟ فالتقيت أنا بأختي الكبيرة سهيلة مرزوق رحمها الله، فالتقيت بالست سهيلة وبلشت معها بالستة وسبعين بـ3EA، كانت الإذاعة بسيدني 2EA وبملبون 3EA. بلشنا بساعة من الوحدة للتنتين وانطلقنا من هونيك يعني، وبعدين صارت الـ SBS وبقيت فيها من سنة 76 لل 84. بال 84 أنا كبرت المصالح لأنه نحن فتنا بالهوسبيتاليتي، فعندي خبرة بالمطاعم وأشياء مثل هيدي. بلشنا أول شيء بملك بار صغير أنا وخيي الياس وأخي فؤاد، بعدين انطلقنا إلى كفاي. بال 76 جبنا العيلة، بلشت الحرب. بال 75 جبت الوالد والوالدة وأهلي كلهم لهون، اشتغلنا كلنا كعيلة بكفاي، بعدين بمطاعم أسسنا صوفيا بيزا هاوس ببيرك رود كامبروال، ومنها جينا على لايغون ستريت كارلتون اشترينا توتوس بيزا هاوس، the first بيزا هاوس in أستراليا. وبتعرف لايغون ستريت كارلتون كانوا يعتبروه ليتل روما هونيكي. استطعنا كعائلة وقت اجوا التليان ورفعوا التحية بلايغون ستريت انه انتو شعب عظيم، عرفوا يعني انه نحن قدرنا نعطي الوجه الحضاري للهوسبيتاليتي في هذه البلاد.
1: طيب أستاذ، الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى. أنت بسم الله ما شاء الله كان لك أيضا أياد بيضاء من خلال يعني رئاستك لمؤسسة الوفاء الإنسانية. خبرنا عن هذه التجربة الإنسانية عبر مؤسسة الوفاء.
0: مؤسسة الوفاء الإنسانية تأسست في لبنان أثناء الحرب الأهلية تذكر وما تنعاد. طلب مني أني أترأسها بملبون هون سنة 1985 من 85 لل 95. هذه المؤسسة كنا نعمل حفلات مناسبات مهرجانات يكون يعني عودة الريع المناسبات هذه دعما لأطفال لبنان عبر المؤسسة في لبنان. لا فرق بين طفل مسلم أو بين طفل مسيحي أو بين طفل درزي، الإنسان هو إنسان يعني. فكنت ناجح جدا بهالمسؤولية هذه خلال العشر سنين.
1: أستاذ سامي، حضرتك عاشق للمسرح، تحضرني الآن مقولة للكاتب المسرحي الكبير الإنجليزي ويليام شكسبير، طبعا ذكرها في مسرحيته كانت بعنوان كما تشاء as you like it. تحديدا العبارة تقول الدنيا مسرح كبير وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون، قرارها بعد ذلك الفنان يوسف وهبي. هل ترى فعلا أن الدنيا مسرح كبير ونحن فيها ممثلون؟
0: طبعا منا من يمثل ويجسد الخير ومنا من يمثل ويجسد الشر. أنا بعتبر أنه السماء والجحيم هما في الإنسان في المجتمع، بقدر ما الإنسان يكون يمثل ويجسد الخير بحياته والمحبة والإصلاح والبناء، بقدر ما يكون قريب من السمو من السماء يعني. ومن هون نحن منقول المبادئ هي للشعوب، مبادئ الأحزاب والحركات والتيارات السياسية وغيرها في بلادنا هيدي لازم تكون لمصلحة الناس لمصلحة الإنسان، وإذا ما كانت هيك تنضب ويسكروا ويسكتوا بقى، لأنه حاجتنا بقى دمار وقتل وحقد وكراهية. أنا أجسد بحياتي الخير وبعتز بذلك، وأنا مؤمن أنه إذا الإنسان عنده إيمان قد حبة الخردل، بهالإيمان هذا بيقدر أنه ينقل الجبال ويكسر الصخور والمحن.
1: أستاذ سامي مظلوم، شكرا على رحلة الذكريات وطول العمر إن شاء الله لما فيه مصلحة الجالية والعطاء الكبير الذي تقومون به هنا في المهجر وأيضا في لبنان. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى.
2: نعم مستمعينا، وقفة غنائية نعود بعدها مع مزيد من لقاءات وتقارير وأخبار SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكاند.

أهلا بكم أعزائي، معكم سناء وهيب من برنامج ويكند بالعربي الذي ابتدأ من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا لإعادة الاستماع إلى أهم تقارير وإصدارات SBS عربي خلال الأسبوع. نتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية لهذا اليوم صبيحة السبت في 9 من شهر مايو أيار 2026، 21 ومشمس إجمالا بسيدني، 17 درجة ومشمس بكانبرا، 18 وغائم جزئيا بهوبرت، ملبورن.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Europe.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: وزيرة المالية كاتي جالاجر تؤكد أن التوفير لن يكون شعاراً بل واقعاً.
5: The budget will also include 2.7 billion in savings in 29-30 from reduced spending on external labour and non-wage spending like travel and property, hospitality across the APS, and it'll also have significant savings from unallocated funding across a number of departments. It will also include reprioritisation within defence, which the DPM has taken you through, and also an effort around reducing fraud and non-compliance across MBS and PBS. And so just, I guess, the message I'm saying there is, and I've been asked this in the last few days, is there will be savings across every portfolio. We've looked everywhere for savings.
4: توفير يشمل كل القطاعات من تقليل الإنفاق الحكومي إلى إعادة توزيع الموارد، لكن رغم كل هذه الخطط يبقى السؤال الأكبر، ماذا لو ساءت الظروف أكثر؟ العالم لا يزال غير مستقر والاقتصاد عرضة لمفاجآت جديدة. وزير الخزانة يقر بذلك.
6: Well, obviously we've got a whole range of contingencies and we need to be prepared for any scenario, including a downside scenario. I think in response to Leah's question before, you know, we made it clear that we will sketch out for Australians what that downside scenario could look like. And clearly, if the economy deteriorates quicker and worse than what we're anticipating in the budget, of course, we will consider our options at that point.
4: أي أن كل السيناريوهات مطروحة بما فيها الأسوأ. هذه ليست مجرد ميزانية، إنها محاولة لإيجاد توازن بين التوفير والإنفاق، بين الوعود والتغييرات، وبين السياسة وثقة الناس. وفي عالم مليء بعدم اليقين، قد لا تكون هناك قرارات مثالية، فقط قرارات تحاول أن تكون أقل كلفة. ويبقى السؤال، هل ستنجح هذه الميزانية في تخفيف الضغط عن الأستراليين أم أنها ستكون مجرد محطة جديدة في طريق اقتصادي لا يزال مليئا بالتحديات؟

من أخطر الرافعات في موقع العمل، وهي مهمة يتجنبها الجميع. هذا القرار ليس بدافع الشجاعة المهنية فقط، بل لأنه يمنحه فرصة نادرة للابتعاد عن القيود الاجتماعية والعملية والاختلاء بنفسه في فضاء مفتوح فوق المدينة. في تلك العزلة يبدأ محمد بالتعبير عن جانب خفي من شخصيته، جانب لا يستطيع إظهاره في الحياة اليومية، وهنا يتحول الفيلم من قصة عمل إلى تجربة إنسانية حساسة تتناول الحرية الشخصية والهوية والبحث عن الذات.

0: وأخيرا فيلم سودان Remember Us. هذا الفيلم تعيش به ثلاث نساء معا في تونس، ويقمن بإيواء ناجية من حادث غرق. ومع تطور هذه العلاقة غير التقليدية، تجد كل واحدة منهن نفسها أمام تساؤلات عميقة حول مكانها في الحياة.
1: الثورة في الليلات،
2: الثورة دي هي مش الأولى.
3: ويجي يتكلم لي عن الدين وعن الفضيلة وعن عدم السرقة والقصة، وهو أكبر
4: مدنية. إحنا كنا بنطلع في المظاهرات، صراحة ما عارفين نفسنا، ما عارفين نفسنا راجع ولا ما راجعين. يعني
5: الحصل يا هند إنه البرهان رئيس المجلس السيادي عمل انقلاب عسكري، الآن الشعب في عصيان مدني شامل. امبارح في القيادة سقط وثمانية شهداء، الإصابات فوق 120 إصابة.
6: ومن قتل الشعب وكأنما قتل الشباب جميعا.
7: كلهم في التنسيقيات أو في لجان المقاومة أو كانوا ناس مؤثرين.
0: كانت هذه لمحة على أبرز ما يمكنكم مشاهدته في شهر مايو أيار على SBS On Demand. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هذا البودكاست من إعداد وتقديم سناء وهيب.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
12: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم، أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
13: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
14: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
15: الأسبوع الذي انقضى
16: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
0: تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. أعزائي، في خبر فني حزين هذا الأسبوع، رحل الفنان المصري هاني شاكر الملقب بأمير الغناء العربي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، وذلك خلال رحلة علاج في فرنسا. تدهورت الحالة الصحية للفنان هاني شاكر خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة مضاعفات معقدة شملت مشاكل حادة في القولون والجهاز التنفسي بعد خضوعه لعمليات جراحية قبل أن يتعرض لانتكاسة مفاجئة أدت إلى وفاته. يعد هاني شاكر أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، حيث امتدت مسيرته الفنية لأكثر من 5 عقود. قدم خلالها 10 الأغاني التي تركت بصمة كبيرة في الوجدان العربي، وقد أثار خبر وفاته حالة واسعة من الحزن في الأوساط الفنية وبين الجمهور، وسط إشادات بإرثه الفني الطويل ومكانته كأحد رموز الطرب العربي. ومن هذا الخبر الحزين إلى حلقة جديدة من بودكاست مشوار.
17: في قلب المحيط الهندي وعلى مسافة أكثر من 2000 كيلومتر من أقرب مدينة أسترالية، تقع جزيرة قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن كل شيء، صغيرة معزولة وهادئة إلى درجة قد توحي بأنها خارج الزمن. لكن هذه الجزيرة رغم بعدها هي أقليم أسترالي رسمي تطبق فيه القوانين الأسترالية وتدار شؤونه من قبل الحكومة الأسترالية في نموذج يشبه ما رأيناه في جزر أخرى بعيدة لكن بطابع مختلف تماما. حلقة جديدة من مشوار معي أنا ريان برهوم إلى كريسمس آيلاند. الرحلة إلى كريسمس آيلاند تبدأ من بيرث برحلة جوية تستغرق نحو 3 إلى 4 ساعات، ومع اقتراب الطائرة من الهبوط يظهر المشهد تدريجيا، جزيرة خضراء مرتفعة تحيط بها منحدرات صخرية وغابات كثيفة تغطي معظم مساحتها، وكأنها قطعة معزولة من عالم استوائي كامل. من اللحظة الأولى تدرك أنك لست في وجهة سياحية تقليدية. تم تسجيل الجزيرة لأول مرة من قبل البحارة الأوروبيين في يوم عيد الميلاد عام 1643، ومن هنا جاء اسمها، لكنها بقيت غير مأهولة فعليا لقرون، إلى أن بدأ استغلالها في أواخر القرن 19 بعد اكتشاف الفوسفات الذي أصبح المورد الاقتصادي الرئيسي فيها. في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 تحولت الجزيرة إلى موقع تعدين نشط، وجلب إليها عمال من الصين وماليزيا، وهو ما شكل الأساس للمجتمع المتنوع الذي نراه اليوم. وفي عام 1958 أصبحت الجزيرة رسميا تحت السيادة الأسترالية لتصبح واحدة من الأقاليم الخارجية التي تدار مباشرة من قبل الحكومة الفيدرالية. اليوم يعيش على الجزيرة مجتمع صغير لا يتجاوز 4000 من السكان، لكنه مجتمع متنوع بشكل لافت، حيث تمتزج فيه الأصول الصينية والماليزية مع الأسترالية في مزيج ثقافي يظهر في الطعام، اللغة، وحتى في المناسبات. الحياة هنا بطيئة، بسيطة ومترابطة، جزيرة يعرف فيها الناس بعضهم البعض، وتتحرك فيها الأيام بإيقاع لا يشبه المدن الكبرى. لكن رغم كل هذا تبقى الطبيعة هي العنصر الأقوى. مرة واحدة في العام ومع بداية موسم الأمطار يحدث شيء لا يمكن وصفه بسهولة، ملايين السرطانات الحمراء تخرج من الغابات وتبدأ رحلة جماعية نحو البحر، ليس عشرات ولا مئات بل ملايين، تغطي الطرق، تتسلق الجدران، تعبر الشوارع، وتتحرك في موجات كثيفة تجعل من المستحيل تقريبا تجاهلها. خلال هذه الفترة تتوقف الحياة بالشكل الذي نعرفه، تغلق طرقا، تبنى جسورا خاصة، وتوضع لافتات تحذيرية في كل مكان، السيارات تبطئ والناس تنتظر. الجزيرة بأكملها تعطي الأولوية لهذه الكائنات الصغيرة. هذه الهجرة ليست عشوائية بل جزء من دورة حياة دقيقة ترتبط بالأمطار وبمراحل القمر، حيث تتجه السرطانات إلى البحر للتكاثر في واحدة من أكبر الهجرات البرية في العالم. وهنا تتحول كريسمس آيلاند من جزيرة هادئة إلى مشهد طبيعي استثنائي، لكن التجربة السياحية لا تتوقف عند هذا الحد. الجزيرة تضم واحدة من أكثر البيئات الطبيعية تنوعا في أستراليا، حيث تغطي الغابات الاستوائية مساحات واسعة، وتنتشر مسارات المشي التي تقود إلى شلالات مخفية وبرك مائية هادئة. من أبرز هذه المواقع منطقة ديلز، حيث يمكن للزوار الوصول إلى شلالات صغيرة وبرك طبيعية وسط الغابة في تجربة تجمع بين العزلة والهدوء. أما على الساحل فتعد منطقة فلاينج فيش كوف نقطة أساسية للزوار، حيث يمكن السباحة أو الغوص في مياه شديدة الصفاء مع تنوع بحري غني يجعلها من أفضل مواقع الغوص في المنطقة. وما يميز الغوص هنا ليس فقط وضوح المياه، بل قرب الشعاب المرجانية من الشاطئ، ما يجعل التجربة متاحة حتى لغير المحترفين. وإذا ابتعدت قليلا عن المواقع المعروفة ستجد مسارات تقودك إلى نقاط مشاهدة مرتفعة تطل على المحيط من ارتفاعات صخرية في مشهد يعطيك إحساسا واضحا بعزلة المكان. الوصول إلى هذه الجزيرة ليس سهلا، وهذا جزء من هويتها. الرحلات الجوية محدودة والتكاليف أعلى من الوجهات التقليدية داخل أستراليا، سواء من حيث الطيران أو الإقامة، لكن في المقابل تحصل على تجربة مختلفة تماما عن السياحة المعتادة. لذلك ينصح بقضاء ما بين 4 إلى 5 أيام في الجزيرة للاستمتاع بها دون استعجال. أما أفضل وقت للزيارة فيعتمد على نوع التجربة التي تبحث عنها. إذا كنت ترغب في مشاهدة هجرة السرطانات فالفترة بين نوفمبر ويناير هي الأنسب. أما لبقية الأنشطة فالأشهر الجافة توفر ظروفا أكثر استقرارا. لكن كريسمس آيلاند ليست فقط عن الطبيعة والمغامرة، هناك جانب آخر من القصة حاضر حتى لو لم يكن ظاهرا في كل لحظة. الجزيرة ارتبطت في السنوات الماضية بسياسات الهجرة الأسترالية، حيث استخدمت كموقع لمراكز احتجاز طالبي اللجوء، وهو ما جعل اسمها حاضرا في النقاشات السياسية داخل أستراليا. هذا الجانب يضيف طبقة أخرى لفهم المكان، جزيرة تجمع بين الجمال الطبيعي من جهة وتعقيدات الواقع السياسي من جهة أخرى، وهنا تحديدا تتشكل صورة أكثر اكتمالا. كريسمس آيلاند ليست وجهة واحدة، بل أكثر من تجربة في مكان واحد، من الغابات والشلالات إلى البحر الصافي، وصولا إلى مشهد ملايين السرطانات وهي تعبر الطرق. كل تفصيل هنا يمنحك إحساسا بأنك في مكان مختلف فعلا، ولهذا قد لا تكون زيارة كريسمس آيلاند مجرد رحلة عادية، بل تجربة تفتح أمامك جانبا آخر من أستراليا بعيدا عن الصورة التي نعرفها.
0: ومن هذا المشوار أعزائي نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة يوم غد الأحد الذي يصادف يوم عيد الأم. كل عام وكل أم بألف خير، وطاب يومكم.